ايه تالي اون في فمف واس جيت اب ها تالي اون وي هام اوش ان انزرم هيرزن اها ويست ايه واس داس هايست ها